لا إله إلا الله محمد رسول الله استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, tentu saja selamat menunaikan sholat maghrib.